يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك يا

واحشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى.

ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

0: الرحيم
1: ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

الحقد إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في توصف

قدم علي البشرى والتكريما بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لأبصي

الحقد إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

عقده إداءة في بدر وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين

الحقد إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في توصل بأسماء

ذو الحقدة إداءة في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد

سيدنا إبراهيم سيد الأولين سيبر فالدليل سات الله باب سيوق سور باب الله سيبر فالجلال كون الله ما إبر فالجمال سر الله سيبر فالكمال نور الله مام سيدي فالإبراهيم.

0: بسر لا إله إلا لها بجاه مجتبى نبيتها بسر لا إله إلا لها
1: بنو FM راديو بي نيك سي ويتو رومبوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبو.